البيت نسافر فيك السطور قصور بذور الشر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار نشوم الشار خرج اللي مردوم نهار سموم شوش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاين حب علينا تموج دراج بروج الزوز في الموج برابوج

0: What happened after that was.
1: Doc. Hello. أهلا أهلا أهلا أهلا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين على راديو الحارة في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت.
1: Hello, hello. You with Oysima?

تمد ذراعيها معترضة خيوط الضوء الحاضنة لتعكس وميضا نوعا يفيض ويدفن في أجنحتها الداكنة.

تحرس مريضا مرهقا مضيد ملصق على هامته الساخنة. لعل ابن جلجامش بعد زيارة القمر واستنزاف خيرات المريخ لوثى أشعة الشمس

رتبت حفنة التراب حيث أناخت فتاة جثمانها ونزفت وجدانها رحيق بالأرض.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
0: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.

صحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

0: كندي ما بتو ما بسيب انا كينج مغيب.
1: وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

حته سنوت تشاف مقلوب على جنبك هتنا يا زبون دماغي طاقه وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجه وشق طعنسه عالبقلبه عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوة تحية للجميع.

الطيارة. بيبي كان فليكس بس مش باليرينا. بيبي عم دبس بس مش كاسولينا.

تطلع قد مين تبى بيسب كل فلق الطيز من يريد أن يتحدث سيد من يريد أن يتفلسف خليها بيتك يصير بلي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني إذا بنسى في ناس تعوض لي إذا كنسى في كاس تروقني إذا نرفز إذا

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش هاد الفلو الجرم. ليش كتير بارد؟ شغل نطلع شو أخي؟ فسنا ربادة مريض تبارك من باسكولك زوها صراحة نديدي

اليونيفورم. او معناه الناس دولة بس عنا شرطة ربية هون، هيني بالشارع بس فيش فلسطينية هون، في استيطانية هون، وكنت اخترق بحاول such a bore. What's up ليش such a borders at all؟ What for؟ ولا كيف تحبرات كتيرلس fuck more. مش هطيب بالديب بالباسبورت، خد لك fast course، take your room at the door door lit like سافر بس الهوم sweet home. مش روم بس كله كوم وانا كوم بجمع افكار البزازي وبتبس على راسك ملتون. الليلة توب الليلة توب، هلا نخطف لنا كم طيارة من بنجريون الحل بالحوبس